داشو يا ضريغ داشو مش في غسي واسلتي يمزي العمريو أني ذا الديغ أني ذا الحيغ جساني كزا ونوريو داشو يا